0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر رسالة الفيديو للبابا لاوين الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر تشرين الأول أكتوبر، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل رعوية الصحة النفسية. قال البابا لاوين الرابع عشر: يا إله الحياة، أنت تعرف خفايا القلوب وما يسكنها من أنوار وظلال، وتلك الجراح الصامتة التي قد لا يراها أحد. نرفع إليك اليوم إخوتنا وأخواتنا الذين يواجهون تحديات في صحتهم النفسية ويعانون في عزلة من القلق أو الاكتئاب أو أي مرض نفسي آخر. أنت تدعوهم بأسمائهم بكل حنان، وفيك يجدون الكرامة والرجاء. سامحنا على المرات التي شحنا فيها بنظرنا عنهم وغذينا الوصمة والتمييز ضد الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. اجعل كنيستك بيتا مفتوحا وفسحة آمنة يجد فيها الجميع مكانا لهم، جماعة ترافق ولا تقصي، تصغي بدون إطلاق أحكام وتقترب بدون خوف. نصلي إليك يا رب من أجل الذين يقدمون الرعاية من أخصائيين وعائلات ومتطوعين، رجالا ونساء يبنون بصبر ومحبة جسورا من التفاهم والتعزية. هبهم القوة والرحمة لكي يعضدوا غيرهم. أرسل روحك علينا لكي نتعلم كيف نقبل وندمج العناية بالصحة النفسية في حياة ورسالة جماعاتنا والكنيسة جمعاء، فنصبح هكذا علامة حية لرحمتك التي لا تترك أحدا أبدا وتجبر القلوب دائما. آمين. يعيش اليوم شخص واحد من بين كل 7 أشخاص في العالم مع اضطراب نفسي، وغالبا ما يواجه معاناته في صمت مثقلا بالوصمة والوحدة. ولهذا السبب يكرس البابا لاوين الرابع عشر نية صلاته لشهر تشرين الأول أكتوبر لرعاية الصحة النفسية، ومن خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا في إطار حملة صلي مع البابا يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة إلى الصلاة لكي تصبح الكنيسة بيتا مفتوحا قادرا على مرافقة الذين يواجهون صعوبات مرتبطة بالصحة النفسية من دون إدانة أو إقصاء. وفي يديه صورة للقديسة دينفنا شفيعة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والقلق والاكتئاب، وكذلك شفيعة العاملين في مجال الصحة النفسية. يتوجه البابا لاوين الرابع عشر إلى إله الحياة الذي يعرف أعماق القلب البشري وتلك الجراح الصامتة التي غالبا ما لا يراها أحد، ويدع البابا أمام الله الإخوة والأخوات الذين يعيشون في الوحدة أو القلق أو الاكتئاب أو يعانون من أمراض نفسية أخرى، مذكرا بأن الله يناديهم بأسمائهم بحنان ويطلب الغفران عن المرات التي أشاحت فيها الجماعة وجهها بعيدا عنهم، مساهمة في تغذية الوصمة والتمييز، ويلتمس أن تكون الكنيسة بيتا مفتوحا وفسحة آمنة تصغي من دون إدانة وتقترب من دون خوف. وتتوجه الصلاة أيضا إلى الذين يعتنون بالآخرين من مهنيين وأفراد عائلات ومتطوعين، سائلين لهم القوة والرحمة. ويختتم البابا متضرعا إلى الروح القدس لكي تتعلم الجماعة المسيحية إدماج رعاية الصحة النفسية في حياة الكنيسة ورسالتها، فتصبح بذلك علامة حية على رحمة الله. تأتي نية البابا استجابة لواقع تؤكده المعطيات الدولية، فبحسب أطلس الصحة النفسية لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي قدم في أيلول سبتمبر عام 2025، يعيش أكثر من 1 مليار شخص حول العالم مع اضطراب نفسي، ومع ذلك لا تزال النفقات العامة العالمية المخصصة للصحة النفسية لا تتجاوز نحو 2% من ميزانية الرعاية الصحية، وهي نسبة لم تتغير منذ عام 2017، ويبلغ متوسط عدد المتخصصين في الصحة النفسية 13 شخصا فقط لكل 100,000 نسمة، مع تفاوتات هائلة بين البلدان. ففي البلدان ذات الدخل المرتفع يبلغ الاستثمار نحو 65 دولارا للشخص الواحد، بينما ينخفض في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى بضع سنتات. ويتأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونس اليسوعي في معنى نية الصلاة هذه قائلا: لقد عانى كثيرون من حولنا أو ما زالوا يعانون من مرض نفسي، وهم أشخاص لم يتمكنوا في كثير من الأحيان من التعبير عن معاناتهم، وشعروا بأنهم موضع حكم وسوء فهم، وبأن لا أمل لهم. ولذلك ككنيسة نتحد لكي نفتح قلوبنا أمام هذا الواقع، ونصلي معا طوال هذا الشهر من أجلهم جميعا، وكذلك من أجل الذين يرافقونهم. وتذكر شبكة الصلاة العالمية للبابا بأن عددا من المؤسسات الكنسية يرافق هذه الحالات، ومنها خدمات الصحة النفسية مثل الرابطة الدولية لخدام الصحة النفسية الكاثوليك، والجامعات الكاثوليكية، ومجموعات الدعم والتعافي والرعاية، والجماعات التي توفر الاستقبال والمرافقة. وقال الأسقف جون دولان، أسقف أبرشية فينيكس بولاية أريزونا في الولايات المتحدة: في عالم يمكن أن يشعر فيه الناس بسهولة بأنهم منسيون ومهملون، لدينا إله يرانا حقا ويعرفنا. وكان قد أسس في كانون الأول ديسمبر عام 2022 مكتبا أبرشيا رائدا لخدمة الصحة النفسية، وهو من أوائل المكاتب من نوعه في البلاد، وقد استقطب اهتماما دوليا بما في ذلك اهتمام الفاتيكان. وأضاف: لا تتمثل الخدمة الكاثوليكية للصحة النفسية في التشخيص أو وصف الأدوية أو العلاج، نحن نرافق الذين يسيرون في طريق صعب ونساعدهم على اكتشاف الكرامة التي وهبهم الله إياها. وتابع: هذه الخدمة تقوم على المحبة والمرافقة. وكان البابا لاوون 14 قد تناول هذا الموضوع مباشرة في الآونة الأخيرة، فخلال عشية الصلاة مع الشباب في برشلونة في 9 حزيران يونيو عام 2026، وردا على شابة تحدثت عن اختبارها مع الاكتئاب، شدد البابا على أهمية الوعي بأن الصحة النفسية تتعرض لتهديد متزايد في مجتمعات تعتبر نفسها متقدمة، وأشار إلى أن ذلك يمثل علامة على وجود خلل عميق في مفهوم معين للنمو، يفرض على الأشخاص ضغوطا وتوقعات وتوترات تؤثر في توازنات أساسية. وفي وقت لاحق، وإذ تأمل في الألم والوحدة القصوى، قال البابا: لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. هذا وكان البابا فرانسيس قد دعا بدوره من خلال فيديو البابا في 22 نوفمبر عام 2021 إلى الصلاة من أجل الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قائلا: لنحاول أن نقف إلى جانب الذين أنهكهم التعب والذين يعيشون اليأس وفقدان الرجاء، وغالبا ما يكفي أن نصغي إليهم بصمت، لأننا لا نستطيع أن نقول لشخص: لا، الحياة ليست هكذا، اسمعني سأعطيك أنا الوصفة. لا توجد وصفة.
2: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي الاتحاد اللوثري العالمي. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه، استهلها بالقول: نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. يسرني أن العلاقات بين اللوثريين والكاثوليك قد نضجت على مد العقود الماضية روحيا ولاهوتيا على حد سواء، وقد أثمر الحوار الدولي الذي بلغ الآن مرحلته السادسة رؤى مهمة. ومن المؤكد أن الإعلان المشترك بشأن عقيدة التبرير يشكل إحدى المحطات الأساسية في المسيرة المسكونية، كما أن النصوص التي أعدت معا في السنوات السابقة تستحق هي أيضا أن نستعيدها ونتعمق في قبولها، ولا سيما الإفخارستية والخدمة في الكنيسة والسبل نحو الشركة. تابع الحبر الأعظم يقول: لخمس سنوات خلت، وفي كلمتي للاتحاد اللوثري العالمي خلال لقاء خاص، وصف سلفي البابا فرانسيس أهمية المسكونية وصفا بليغا، إذ قال: إن المسكونية ليست ممارسة للدبلوماسية الكنسية، بل هي مسيرة نعمة، فهي لا تقوم على الوساطات والاتفاقات البشرية، بل على نعمة الله التي تطهر الذاكرة والقلب وتتغلب على الجمود وتوجه نحو شركة متجددة. إن الشركة المتجددة في الإيمان الرسولي والأسرار والخدمات الكنسية هي غاية مسيرتنا المسكونية القائمة على النعمة التي نسير فيها معا يقودنا الإنجيل. وفي مسيرتنا المشتركة من الصراع نحو الشركة هناك محطات مميزة يمكن أن يصبح عام 2030 الذي يصادف الذكرى 500 لإعلان أوكسبورغ للإيمان، إحدى هذه المحطات المشتركة، خبرة مسكونية عميقة قادرة على أن تمنح خطواتنا نحو الوحدة الكاملة والمرئية طاقة جديدة وفرحا متجددا. أضاف الأب الأقدس يقول: عندما قرئ الإعلان أوكسبورغ للإيمان في مدينة أوكسبورغ في 25 من حزيران عام 1530، كانت وحدة كنيسة الغرب قد أصبحت مهددة، لكنها لم تكن قد تحطمت بعد، وكان واضعو إعلان أوكسبورغ للإيمان كما قال سلفي القديس يوحنا بولس الثاني يهدفون إلى الشهادة لإيمانهم بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. فقد كان إعلان أوكسبورغ في الأصل وثيقة تهدف إلى المصالحة داخل الكنيسة، لكنه لم يلبث في مرحلة لاحقة أن أصبح يفهم كنص أسهم في ترسيخ الانقسامات المذهبية. وفي ضوء عام 2030 نتمنى أن نتمكن مجددا من تأكيد الإمكانات المسكونية التي حملها إعلان أوكسبورغ للإيمان قبل نشوء الانقسامات المذهبية. وأوجه نداء صادقا إلى جميع المؤمنين ولا سيما اللاهوتيين لكي يركزوا اهتمامهم على المسيح وأنجيله، لنعود بتقوى عميقة إلى جذورنا المشتركة، إلى إيمان كنيسة البدايات وآباء الكنيسة، لكي نعيد اكتشاف الإرث الرسولي السابق للانقسامات المذهبية الذي يوحدنا حقا كإخوة وأخوات في المسيح. وختم البابا لاهون الرابع عشر كلمته بالقول: يجب أن لا يصبح المسيح كلمة غريبة في عالمنا، فعالمنا يحتاج إلى شهود مسكونيين للمسيح يجعلونه معروفا من خلال حياتهم وأعمالهم، لأنه وحده النبع الحي القادر على تحقيق أعمق تطلعات البشرية. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتحد في هذه المهمة المسكونية والرسولية المشتركة، أود أن أشكركم مجددا على زيارتكم لنجدد التزامنا من أجل الوحدة ولنصلي معا كما علمنا الرب. استقبل قداسة البابا لاهون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في قصر الرسولي بالفاتيكان وفدا من مجموعة هيرا، وهي الشركة التي تتولى إدارة الخدمات البيئية في الفاتيكان بموجب اتفاق وقع مع حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان في كانون الأول 2025. تتولى الشركة جمع النفايات ونقلها واستعادتها والتخلص منها باستخدام وسائل ذات تأثير بيئي منخفض، ومن بينها مركبة كهربائية بالكامل دخلت الخدمة في نيسان 2026 لجمع النفايات في ساحة القديس بطرس. فضلا عن المبادرات التي أطلقت خلال اليوبيل لإعادة تدوير البلاستيك وفقا لتوجيهات الرسالة العامة كن مسبحا. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: منذ الصفحات الأولى من الكتاب المقدس تظهر حماية عالمنا ضمن الوصايا التي أراد الله أن يوجهها إلى الإنسان، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمهمة أصيلة وأصلية تجد اليوم تعبيرا عنها أيضا في عملكم. أعرب لكم عن امتناني للعمل الذي تقومون به سعيا للإسهام في العناية ببيتنا المشترك، وأشجعكم على مواصلة هذا الالتزام، فالتحدي البيئي في عصرنا بات مريحا أكثر من أي وقت مضى، فمن جهة نشهد استهلاكا غير منضبط للموارد، ومن جهة أخرى تزداد صعوبة إدارة الكميات الهائلة من النفايات والتخلص منها. تابع الحبر الأعظم يقول: ولكي لا ننظر إلى كل غرض مستعمل وكأنه مجرد النفاية، ينبغي لنا أن نغير سلوكياتنا وأن نلتزم باتباع مسار آخر، ويتعلق الأمر في جوهره يتجاوز النموذج الاستهلاكي والاتجاه نحو نظام إنتاجي قادر على الحفاظ على موارد كوكبنا المحدودة. وانطلاقا من وصية الله، لا يمكننا نحن المسيحيين أن نستسلم لقبول ثقافة الإقصاء والهدر، بل نحن مدعوون إلى استخدام الخليقة بحكمة. أضاف الأب الأقدس يقول: إن نشاطكم في مجال إعادة التدوير يظهر أن الالتزام بهذا الاتجاه هو أمر ممكن، فالعمل الذي تقومون به حتى في الفاتيكان يشهد على أنه يمكن مواجهة ثقافة الإقصاء والهدر بصورة مثمرة بثقافة العناية والاهتمام. هذه الثقافة لا تقتصر على الأشياء والمنتجات فحسب، بل تمتد منها إلى العمل الإنساني ومن العمل إلى الأشخاص. فنحن في الواقع الذين نسكن العالم وبقراراتنا وسلوكياتنا نعيش فيه كعطية من الله. وكما علم البابا فرانسيس، فإن نموذج إعادة التدوير والإنتاج الدائري يمثل مسارا جيدا لضمان بيئة مستدامة للأجيال المقبلة، ومن المهم أن نقدم مثالا في الانسجام بين القول والعمل، وأن تكون الكنيسة أول من يطبق ما تعلنه هي نفسها. فمن خلال تعاوننا وتضافر جهودنا يمكن أن نجعل بيت الجميع أكثر جمالا وضيافة. وخلص البابا لاهون الرابع عشر إلى القول: أشكركم على زيارتكم وبارككم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في عملكم.
0: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد فوستان أركانج توادرا، الذي التقى لاحقاً أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه المطران بول ريتشارد جالاغير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية أفريقيا الوسطى، ثم تم التوقف عند الإسهام الكبير الذي تقدمه الكنيسة للمجتمع في البلاد. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى مواضيع متعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي والإنساني للبلاد، مع إشارة خاصة إلى عملية السلام، كما وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي.
3: اختتم البابا لاوون الرابع عشر زيارته الرسولية إلى فرنسا يوم الاثنين الفائت بعد 4 أيام كانت حافلة باللقاءات والمواقف المؤثرة، شملت باريس ولورد وميتس، وذلك من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر. في أعقاب هذه الزيارة أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع رئيس أساقفة مارسيليا ورئيس مجلس أساقفة فرنسا الكاردينال جان مارك أفيلين، الذي لفت إلى أن الحبر الأعظم تأثر بشكل خاص بحماس الشباب والرجاء الذي حملوه خلال لقاءاتهم معه، مشيرا إلى أن الزيارة لم تكن مجرد مناسبة لإيصال رسالة، بل شكلت أيضا لقاء إنسانيا عميقا بين البابا والفرنسيين. وأوضح نيافته بعدها أن البابا لمس خلال وجوده في فرنسا حيوية الشباب وحماسهم، ولاحظ الأمل الذي ينقلونه إلى الآخرين، كما تأثر بشدة بما شاهده في لورد من قرب الكنيسة من الأشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة أيا كانت طبيعة هذه الصعوبات. من أبرز محطات الزيارة البابوية اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين بين الحبر الأعظم وعدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أفراد من الإكليروس. واعتبر رئيس أساقفة مارسيليا في هذا السياق أن الاستماع باهتمام وتواضع إلى الضحايا يمثل خطوة أساسية على طريق التعافي، مشيرا إلى أن لقاء الضحايا بالبابا منح هذه المسألة بعدا وأهمية أكبر. فيما يتعلق بقضية المساعدة على الموت بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية، شدد الكاردينال أفيلين على أهمية العبارة التي أطلقها لاوون الرابع عشر في مزار لورد، ومفادها أن ما هو قانوني ليس بالضرورة أخلاقيا. وقال نيافته إن البابا لم يكتفي بالكلمات بل تحدث بنبرة حازمة، في إشارة إلى ضرورة رفع الصوت عندما لا يتم الإصغاء إلى المرضى والعاملين في القطاع الصحي. كما تطرق نيافته إلى دعوة البابا الشباب إلى الانخراط في الحياة العامة والسياسية والمساهمة في صنع مستقبل فرنسا وأوروبا والعالم، وقال إن أوروبا تحتاج اليوم إلى استعادة روح المبادرة والوحدة التي ساهمت في بناء مؤسساتها بعد الحروب التي عصفت بالقارة. وأشار إلى أن هذه الدعوة إلى المشاركة السياسية تكتسب أهمية خاصة في ظل المسؤوليات التي تتحملها أوروبا على الساحة الدولية، مؤكدا ضرورة العودة إلى القيم والأفكار التي شكلت أساس المشروع الأوروبي وإعادة اكتشاف الرغبة في الوحدة رغم الانقسامات والصراعات التي طبعت تاريخ القارة القديمة. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني قال الكاردينال أفيلين أن الكنيسة في فرنسا تعلمت الكثير خلال زيارة البابا الرسولية، معتبرا أن الأيام الأربعة تلك كانت بمثابة مرحلة لزرع الكثير من البذور، وأضاف أن مسؤولية الكنيسة الآن هي رعاية هذه البذور ومتابعة نموها، مشبها دور الأسقف بدور البستاني الذي يتعين عليه أن يسقي كل البذور حتى تلك التي نمت في أماكن لم يكن يتوقع الوصول إليها. أكد الكرسي الرسولي أن تحقيق الأمن للدول والشعوب لا يمكن أن يقوم على تراكم القوة العسكرية أو على استمرار تطوير الترسانات النووية وتحديثها، محذرا من أن استخدام هذه الأسلحة ستكون له عواقب كارثية على البشرية برمتها. هذا ما جاء في كلمة ألقاها مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس العساقفة كريستوف القسيس خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. أعرب الدبلوماسي الفاتيكاني عن أسف الكرسي الرسولي لعدم تمكن المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من التوصل إلى توافق بشأن نتائج جوهرية، ودعا في هذا السياق إلى عدم التراجع عن الالتزام بالمعاهدة، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود للحفاظ على سلامتها وتطبيق ركائزها الثلاث، بما فيها الالتزام بالتفاوض بحسن نية من أجل نزع السلاح النووي. كما سلط الضوء على أهمية مواصلة دعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الذي تتولاه في إطار الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتعزيز الرقابة. هذا ثم حذر القسيس من تناقض استراتيجي يتمثل في السعي إلى تحقيق مزيد من الأمن عبر الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية، وأشار إلى تزايد أهمية هذه الأسلحة في العقائد والاستراتيجيات العسكرية إلى جانب تراجع منظومة الحد من التسلح ونزع السلاح التي جرى بناؤها على مدى عقود. وأضاف سيادته أن إدماج الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في الأنظمة النووية يمثل مستوى إضافيا من المخاطر، إذ يمكن لهذه التقنيات أن تزيد احتمالات التصعيد وسوء التقدير وأن تفرض ضغوطا أكبر على عملية اتخاذ القرار البشري في خضم الأزمات. بعد هذا دعا مراقب الكرسي الرسولي إلى تجديد الالتزام بالتعددية والحد من التسلح ونزع السلاح، مؤكدا أن الحوار والتعاون الدوليين ضروريان لاستعادة الثقة وتقليص المخاطر النووية. وختم المطران القسيس مداخلته بالتأكيد على أن بناء عالم أكثر أمنا لا يتحقق عبر زيادة القدرة التدميرية، وأن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية تبقى الطريق إلى التخلص من خطرها ووضع أسس لسلام حقيقي ومستدام.
0: تحتفل الكنيسة في الأول من تشرين الأول أكتوبر بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع والوجه الأقدس الراهبة الكرملية من مواليد ألانسون في فرنسا في الثاني من كانون الثاني يناير عام 1873. توفيت في ليسيو في 30 من أيلول سبتمبر عام 1897 عن عمر 24 عاما. أعلنها البابا بيوس الحادي عشر طوباوية في 29 من نيسان أبريل عام 1923، وقديسة في 17 من أيار مايو عام 1925، وشفيعة الرسالات في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1927. وفي الذكرى المئوية الأولى لوفاتها أعلنها البابا يوحنا بولس الثاني ملفانا للكنيسة، وذلك خلال ترأسه القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 1997. ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا سلسلة لقاءات من أجل التعمق في المواضيع التي يتم التطرق إليها في الرسالة العامة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان مانيفيكا أومانيتاس، الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا، ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب 4 ندوات عبر الإنترنت، وذلك في 1, 8, 21, 29 من تشرين الأول أكتوبر 2026. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر أن الكنيسة تحتاج اليوم إلى الفنانين أكثر من أي وقت مضى، داعيا إلى إقامة شراكة جديدة معهم ومع المؤسسات الثقافية من أجل حماية الإنسان والحفاظ على القيمة الإنسانية للفن، لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي. جاءت كلمات الحبر الأعظم خلال لقائه هذا الجمعة مع عدد من الفنانين والقيمين على المعارض نظمته الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية تحت عنوان فن الممكن النسج معا. وقد استهل البابا كلمته بتوجيه الشكر إلى الفنانين على تعاونهم مع الكرسي الرسولي، لاسيما في تنظيم جناح الفاتيكان في بيانال البندقية ومشاريع الفن المعاصر التي ترعاها الدائرة الفاتيكانية المذكورة. توقف ليون الرابع عشر بعدها عند تجربة الجناح الذي أقيم في سجن النساء بجزيرة جوديكا في البندقية، والذي زاره البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن الهدف لم يكن مجرد إدخال الفن إلى السجن، بل إتاحة المجال أمام واقع السجن بما يحمله من جوانب غالبا ما يجري تجاهلها، لكي يعلم الفن والمجتمع شيئا عن الإنسان. وقال البابا إن الإنسان يبقى أكبر من هشاشته وأخطائه، مؤكدا أن كرامته نابعة من مجرد وجوده وأن غايته تتجاوز حدود هذه الحياة. بعدها توقف الحبر الأعظم عند الشعار الذي حمله جناح الفاتيكان في بيانال البندقية هذا العام، والمستوحى من القديسة هيلدغارد من بينيغن، ومفاده أن الأذن هي عين الروح. وقال إن الفن يشبه هوائيا يلتقط الأسئلة الكبرى التي تسكن قلب الإنسان، سواء ظهرت في صورة صرخة أو همسة، ثم يحولها إلى شيء يمكن سماعه ورؤيته ومشاركته. هذا ثم شدد ليون الرابع عشر على أن الكنيسة لم تنظر يوما إلى الفن باعتباره عنصرا ثانويا أو ترفا، إذ ترى فيه مساحة أساسية للإصغاء إلى تطلعات الإنسان وجراحه وإلى بحثه عن الجمال والعدالة والسلام والمعنى. لم

0: بحثا عن الروابط التي تجمعها. وأضاف أن الفن عندما يقاوم التسطيح ويدفع الإنسان إلى التمهل والتأمل أمام ما لا يمكن استهلاكه سريعا، يصبح وسيلة لتجديد الثقافة والروح. بعدها ذكر البابا بكلمات لسلفه البابا القديس بولس السادس الذي قال إن الكنيسة تحتاج إلى الفنانين وإلى تعاونهم، لأنهم قادرون على تحويل العالم الروحي وغير المرئي إلى أشكال يمكن للإنسان فهمها والتفاعل معها. وقال لاوون الرابع عشر إن هذه الحاجة تزداد أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث بات من الضروري التمييز بين الفن الذي يصنعه الإنسان وما تنتجه الآلات، واعتبر أن الفارق بينهما لا يقتصر على الجانب الجمالي بل يمتد إلى مستوى أعمق يتعلق بطبيعة العمل الفني نفسه، مشيرا إلى أن الخوارزميات تفتقر إلى شرارة الإنسان. في ختام كلمته شاء لاوون الرابع عشر أن يعبر عن رغبة الكنيسة في تجديد شراكتها مع الفنانين والمؤسسات الثقافية بهدف حماية الإنسان وتعزيز الثقافة والفن، بوصفهما مجالين أساسيين للحفاظ على الكرامة الإنسانية. كما وجه البابا رسالة إلى الفنانين والقيمين على المعارض، مؤكدا لهم أن الكنيسة تنظر إليهم بتقدير وامتنان ورجاء، وأنها تريد أن تسير معهم من أجل حماية الإنسانية الرائعة التي اؤتمن عليها المجتمع. هذا ثم منح البابا الحاضرين فيض بركاته الرسولية.
1: مليون طفل وخمسون مليون صلاة السلام عليك يا مريم، ونداء واحد يرتفع من مختلف أنحاء العالم طلبا للسلام. بهذه الصورة الجامعة التأم البابا لاوون الرابع عشر مساء الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر مع مئات الأطفال عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان لتلاوة المسبحة الوردية على نية السلام، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تشهد الحروب. وفي هذا اللقاء الذي امتزجت فيه براءة الأطفال برجاء الصلاة، تحول الفاتيكان إلى نقطة التقاء روحي مع أطفال من مختلف القارات اتحدوا في صلاة واحدة، مؤمنين بأن السلام عطية ينبغي التماسها من الله والعمل من أجل بنائها كل يوم. وقد اتخذت الصلاة هذا العام بعدا عالميا خاصا، إذ تعاقبت على تأملات أسرار النور من المسبحة الوردية مقاطع مصورة لأطفال من أوكرانيا وباكستان والشرق الأوسط وجنوب السودان وفنزويلا وكوبا، حملوا من خلالها وجوها وشهادات تعبر عن واقعهم وتطلعاتهم وتذكر بضرورة الصلاة من أجل الأطفال الذين يعيشون وسط الحروب والأزمات. وقبل الصلاة ألقى البابا لاوون الرابع عشر كلمة قال فيها: أنا سعيد حقا بوجودي معكم، وأنتم أيها الأولاد أخبروني هل أنتم فرحون بمجيئكم؟ هذا يسعدني، ولا سيما أننا اجتمعنا هذا المساء لنكون معا بقرب الشخصين اللذين يحباننا أكثر من أي أحد آخر. من هما؟ إنهما الرب يسوع وأمه مريم، اللذان لا يتركاننا أبدا وحدنا، وهما دائما قريبان منا، ونحن أيضا نحبهما، أليس كذلك؟ هل نريد أن نقول لهما ذلك؟ لنحاول معا، رددوا معي: أحبك يا يسوع، أحبك يا مريم. نعم، نحن نحبكما يا يسوع ويا مريم، ونطلب منكما هذا المساء عطية مميزة، السلام لجميع أطفال العالم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تشهد الحروب في أماكن كثيرة من العالم. تبع الحبر الأعظم يقول: وسنفعل ذلك من خلال صلاة مسبحة الوردية، وهي صلاة بسيطة يستطيع الجميع تلاوتها. لقد قمنا بلفتة تقديم الأزهار وهي علامة على المحبة، وبعد قليل سنضيء الشموع ونتأمل في بعض اللحظات المهمة من حياة يسوع، تلك التي حمل فيها النور والسلام إلى العديد من الأشخاص، عندما اعتمد في نهر الأردن، وعندما حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، وعندما أعلن ملكوته، وعندما أظهر مجده على جبل طابور، وعندما ترك لنا سر الإفخارستية في العلية خلال العشاء الأخير. إنها لحظات منحنا فيها عطايا رائعة لا ينبغي لنا أن ننساها، ولذلك نريد أن نقول له شكرا. ولنقم بهذه اللفتة معا أيضا مرة أخرى لنقول له جميعا: شكرا لك يا يسوع، ولنطلب منه بثقة ونحن متحدون.

0: أعطنا السلام. أضاف الأب الأقدس يقول: وأريد أن أقول لكم أمرا أخيرا، لسنا وحدنا الليلة ولا خلال هذه الأيام في الصلاة، ففي جميع أنحاء العالم يصلي معنا 1,000,000 طفل. 1,000,000 طفل، فكروا في ذلك. 50 مليون صلاة السلام عليك يا مريم ترتفع إلى السماء من مختلف أنحاء العالم وبجميع لغاته طالبة السلام، وهي تتحد معا وكأنها مسبحة وردية واحدة وكبيرة لتعانق جميع القارات والأعراق والأمم على كوكبنا وتجمعها ببعضها. وخلص البابا لاوون 14 إلى القول: وهكذا أيها الأطفال الأعزاء، نصلي اليوم مع جميع هؤلاء الأصدقاء، ومن خلال صلاتنا نلتزم أيضا بأن نكون صالحين وأن نحسن التصرف في البيت وفي المدرسة وفي التعليم المسيحي ومع والدينا ومع الجميع، حتى عندما نلعب أو نمارس الرياضة، لأنه يجب على الصلاة أن تقترن دائما بالأعمال الصالحة وبلفتات المحبة. وهكذا ينمو السلام. شكرا لكم جميعا مرة أخرى على حضوركم، والآن لنصلي معا.
1: لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس الرابطة الدولية المحبة السياسية، عقد في روما من 28 حتى 30 من أيلول سبتمبر مؤتمر بعنوان الأديان والدبلوماسية. وفي اليوم الختامي للمؤتمر أكد عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال جورج كوفاكاد في كلمة قرأها وكيل الدائرة الأب بولين بتايرو كوبويا، أكد على أن بناء الجسور والروابط حيثما تسود الشروخ والنزاعات هو الإسهام الأساسي الذي يمكن للأديان أن تقدمه للنشاط الدبلوماسي. وتحدث عميد الدائرة عن البعد الديني للدبلوماسية كوسيلة للربط توصل بين ضفاف كان لها أن تظل منفصلة حسب ما جاء في كلمته. ووصف الكاردينال كوفاكاد هذا البعد بضرورة أساسية اليوم بالنسبة للتعاون الدولي، وتابع أن هذا البعد له دعوة علائقية لا تقتصر على العلاقات بين الدول، لأنه يشكل انفتاحا على اللقاء بين الأشخاص وبين الثقافات والأديان المختلفة. ومن بين ما أشار إليه عميد الدائرة أن ما يميز مثل هذا الشكل من الدبلوماسية هو جانبه العملياتي، والذي لا يتمثل في إجراءات تفرض أو في قوة عسكرية أو في أراض يجب حمايتها حسب ما ذكر، بل في قوة ناعمة بإمكانها توجيه التصرفات بدون إجبار. كما وتتميز هذه الدبلوماسية من جهة أخرى باتساع أفاقها الثقافية، لكونها دبلوماسية غير منحازة ولا تأخذ جانب كتلة جيوسياسية بعينها، بل تركز على ارتداد القلوب. توقف الكاردينال جورج كوفاكاد بعد ذلك في مداخلته التي قرئت في آخر أيام المؤتمر، عندما وصفها بالعلاقة الدائرية بين البعد الديني للدبلوماسية والحوار بين الأديان، وتحدث هنا عن دعم متبادل، حيث توفر الدبلوماسية فسحة مؤسساتية ورسمية لا يمكن للحوار في حد ذاته أن يضمنها دائما، بينما يقدم الحوار بين الأديان من جانبه للدبلوماسية أدوات لا تتوفر لدى الدبلوماسية بين الدول. وشدد عميد الدائرة بالتالي على ضرورة تأسيس حوار يلمس القناعات الأكثر عمقا بدون توفيقية تلغي الاختلافات. هذا وأراد الكاردينال التذكير بالميزات الثلاث للدبلوماسية البابوية التي تحدث عنها البابا لاوون 14 في كلمته خلال لقائه الأخير مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أي السلام والعدل والحق. كما وذكر عميد الدائرة بأن قداسة البابا قد خصص فصلا كاملا من رسالته العامة الإنسانية الرائعة للدبلوماسية وتعددية الأطراف، وذلك في سياق الحديث عن ضرورة تأسيس حضارة محبة. وذكر الكاردينال أيضا بكلمة البابا بولس السادس الشهيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1965 حين قال: لا للحرب بعد أبدا. كما وذكر بكلمة البابا يوحنا بولس الثاني خلال اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام في أسيزي سنة 1986، وذلك للتأكيد على استمرارية الدبلوماسية الحبرية في عملها لصالح السلام والحوار بين الأديان. وأضاف الكاردينال أن هذه الاستمرارية قد أبرزتها في السنوات الأخيرة الرسالتان العامتان فراتيلي توتي للبابا فرانسيس والإنسانية الرائعة للبابا لون الرابع عشر. ومن بين ما سلط عليه الضوء عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، نمو الأديان في قارتي أفريقيا وآسيا، أي في القارتين اللتين تشهدان حاجة أكبر إلى التعاون من أجل التنمية. وقال في هذا السياق إن الأطراف الدينية في أفريقيا وآسيا هي من ركائز المجتمع المدني وتساهم بشكل هام في مساعدة قطاعات مثل الصحة والتعليم، وتصل هذه الأطراف إلى جماعات لا تتمكن مؤسسات الدولة من بلوغها كاشفة عن محدوديتها. وأرد الكاردينال جورج كوفاكاد في كلمته التشديد على أهمية التكوين الأكاديمي على الدبلوماسية الدينية، وأشار في هذا السياق إلى واقع عملي فاضل وذلك في السنغال تحديدا، حيث تم في جامعة الشيخ أنتا جيوب في داكار تأسيس قسم للبحث في مجال الدبلوماسية الدينية، وذلك في إطار مشروع تم إطلاقه بشكل مشترك من قبل الكاثوليك والمسلمين. هذا وكان من بين المشاركين في المؤتمر الذي نظم في روما من 28 حتى 30 من أيلول سبتمبر لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس الرابطة الدولية المحبة السياسية، سفيرة روسيا واليابان لدى الكرسي الرسولي ورئيس جامعة اللاتيران الحبرية، رئيس الأساقفة ألفونسو فينشينسو أمارانتي، والذي تحدث عن أن مسيرة الحوار بين الأديان تبدو اليوم أقل قوة بسبب النزعات القومية والحروب، وذلك في وقت يجب فيه بالأحرى لهذا الحوار أن يكون الناطق باسم دبلوماسية محبة قادرة على وضع الأديان في حوار، انطلاقا من الكائنات البشرية وحقوق الإنسان التي لا يمكن المساس بها.
2: العناية بالإنسانية هذه هي المسألة الأساسية، هذا ما شدد عليه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان خلال مشاركته في يوم دراسي حول الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتيس والذكاء الاصطناعي الذي عقد في الجامعة الحبرية كومياس في مدريد بإسبانيا. وقال الكاردينال منذ بداية تدعونا الرسالة العامة إلى التأمل في الإنسانية بوصفها رائعة، ويتفعل ذلك رغم اعتراف النص بقدرتنا على ارتكاب الشر وأبرازه جراح إنسانيتنا هذه التي لا تزال تسقط في انحرافات يستحيل تبريرها، وقد تبلغ مستويات من اللامبالاة والسخرية والقسوة لا تكف عن إدهاشنا، وعلى الرغم من كل ذلك فإنها توصف بأنها رائعة. وأشار الكاردينال فرنانديز إلى أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد منحت دفعا جديدا لأشكال من التيارات ما بعد الإنسانية التي تطرح حتى إمكانية استبدال البشرية، وأضاف أن الأجهزة والموارد التكنولوجية تمنح الفرد فرحا أوليا، لكن سرعان ما يعود الفراغ مصحوبا بالشعور بأن شيئا ما ينقصه، وفي مواجهة هذه الطروحات العابرة للإنسانية أو ما بعد الإنسانية قال الكاردينال فرنانديز إن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تقدم بعض الأمثلة التاريخية، وهي أحداث تجعلنا نشعر بالفخر لكوننا بشرا، لأنها تظهر أن هذه البشرية البائسة رغم كل شيء هي قادرة على أن تتفاعل وأن تكشف في بعض المناسبات عن وجهها الرائع حقا من خلال عنايتها بكرامة الأشخاص وسعيها إلى الخير العام وحمايتها للضعفاء وتعزيز مكانتهم. وفي مواجهة ما تنطوي عليه الإنسانية من جوانب خيرة ولحظات مظلمة، وكذلك أمام قيمة الإسهامات الكبرى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة، شدد الكاردينال فرنانديز على أنه ينبغي لنا أن نتقدم نحو آفاق من التكاملية لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى إنكار قيمة الإنسان التي تسبق أي تكنولوجيا، حيث ينسجم كل شيء في خدمة الكرامة والخير العام والنمو المتكامل والأخوة. وأضاف عميد دائرة عقيدة الإيمان أن الرسالة العامة مانيفيك مانيتاس هي في حد ذاتها جهد كبير تبذله الكنيسة للحوار مع المجتمع والثقافة، لكنها في كل الأحوال نص مسيحي يستمد إلهامه من يسوع المسيح وإنجيله، كما سلط الضوء على موضوع النعمة التي تشكل إمكانية الارتقاء بنا إلى ما لا يقل عن الصداقة مع الله على الرغم من المسافة لا متناهية التي تفصلنا عنه. وفي كلمته قدم الكاردينال فرنانديز مفتاحا آخر في البنية المفاهيمية للرسالة العامة، ألا وهو مسألة السلطة، مشيرا إلى أن هناك قطاعات من السكان تتمتع بإمكانية أكبر للوصول إلى التطورات تكتسب قدرة هائلة. وهنا يبرز السؤال: من يستطيع أن يضع حدودا لهذه السلطة؟ ولفت إن أحد أبرز الأضافات الجديدة في الرسالة ماينيفيكا أومانيتيس هي الدعوة إلى تجاوز نظرية الحرب العادلة وحصر الدفاع المشروع في أضيق معانيه، أي عدم توسيعه ليشمل المفهوم الواسع والمفتوح أكثر من اللازم لما يسمى الحروب الوقائية التي تكون مليئة بالأضرار الجانبية. واختتم الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان مداخلته بالاستشهاد بوثيقة اللجنة اللاهوتية الدولية كوفاليس أومانيتاس، ولاسيما بما جاء فيها حول التطور التكنولوجي المتواصل الذي لا يمكن إيقافه والذي يصب بصورة خاصة في مصلحة الذين يملكون أصلا قدرا كبيرا من السلطة، وما يشكل تحديا يدعونا إلى توجيه أنظارنا نحو الفقراء والأشخاص الأشد عوزا.
3: عقد المطارنة الموارنة صباح اليوم الجمعة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يندد أعضاء المجلس تكرارا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله، ويدعون المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. تابع أعضاء المجلس أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفود الدول الصديقة، وهم يتطلعون إلى ترجمة إيجابية إنقاذية لها في القريب الممكن. يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها. يبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا الواعد بعلاقات فضلة بينهما على أساس احترام سيادة كل من البلدين، ويشددون على وجوب فتح الحدود وضبطها والتعامل مع تنقل الأشخاص تبعا للقوانين تحسينا لظروف الأمن وتبادل البضائع والتعاون الاقتصادي الثنائي. يشدد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخيا لتحقيق الأنصاف والالتزام بمعايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية، ويطالبون مقام مجلس الوزراء إلى التنبه لمقتضيات هذا التوازن في أي تعيينات أو تشكيلات. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة صباح اليوم الجمعة في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي: في شهر الوردية المبارك يحث أعضاء المجلس مع قداسة البابا لون الرابع عشر جميع المؤمنين على تلاوة المسبحة الوردية، واضعين بين يدي مريم أم الله والكنيسة وافر الطلبات من أجل السلام في لبنان والشرق والعالم، مرفقين صلواتهم بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة.
0: أعلنت الكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي عن إطلاق اللقاء القاري العاشر للرعوية التربوية تحت منطلق تعزيز رعوية تربوية قادرة على قراءة ومواكبة تطلعات وتحديات الأجيال الجديدة مع وضع رعاية الحياة في المركز، وسيقام هذا الحدث يومي 9 و10 من نيسان أبريل عام 2027 في سانتياغو ديل تشيلي. وأوضح المدير العام للكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي أوسكار بيريز أن أهداف هذا الحدث تتمثل في تعزيز التنشئة الشاملة وتنمية الحياة الداخلية والروحية وإضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا وبناء مجتمعات تعليمية لتكون أماكن للطلاق والمصالحة والأخوة والأمل. وأشار المدير العام للكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي إلى نمو الأجيال الجديدة في عالم مليء بالإمكانيات، ولكنه يكتنف في الوقت نفسه تغييرات عميقة يواجه الشباب أمامها هشاشتهم وشكوكهم الخاصة، وهو أمر يسائل حتما طريقتنا في التربية والتبشير. واستجابة لهذا الواقع سيناقش عدد من الخبراء الدوليين خلال أيام الحدث مواضيع لا غنى عنها مثل الصحة النفسية والبحث عن المعنى والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهشاشة الروابط والحاجة إلى التعلم. وفي وسط كل ذلك أكد بيريز أن للرعوية التربوية مهمة كبيرة، حماية الإنسانية عبر وضع الإنسان في المركز ورعاية روابطه، باختصار العودة إلى جوهر مهمتنا ألا وهو الرعاية والمواكبة وإطفاء الطابع الإنساني والمصالحة والتربية على الرجاء. كما ذكر المدير العام للكونفدرالية الأمريكية للتعليم الكاثوليكي الأولويات الثلاث التي أوردها البابا لاوون 14 في الرسالة الرسولية: رسم خرائط جديدة للرجاء، الحياة الداخلية، والبعد الرقمي، وسلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. وأشار إلى أن الشباب بحاجة إلى العمق، يجب أن يكون الإنسان قبل الخوارزمية، ويجب أن تربي التربية أشخاصا قادرين على بناء الجسور لا الأسوار. ولهذا كله فإن هذا اللقاء القاري 10 للرعوية التربوية يريد أن يكون فسحة للطلاق والإصغاء والتمييز وفتح طرق جديدة. نريد أن نتساءل معا عن نوع الرعوية التربوية التي يحتاجها أطفالنا وشبابنا اليوم، وعن التحولات التي تحتاجها مدارسنا لمواكبتهم بشكل أفضل. كما أوضح، وقد فتح باب التسجيل عبر موقعهم الإلكتروني حيث يمكن الاطلاع على كافة الشروط وتكاليف المشاركة.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا لاون الرابع عشر أن الكنيسة تحتاج اليوم إلى الفنانين أكثر من أي وقت مضى، داعيا إلى إقامة شراكة جديدة معهم ومع المؤسسات الثقافية من أجل حماية الإنسان والحفاظ على القيمة الإنسانية للفن، لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي. جاءت كلمات الحبر الأعظم خلال لقائه هذا الجمعة مع عدد من الفنانين والقيمين على المعارض نظمته الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية تحت عنوان فن الممكن النسج معا. وقد استهل البابا كلمته بتوجيه الشكر إلى الفنانين على تعاونهم مع الكرسي الرسولي، لاسيما في تنظيم جناح الفاتيكان في بيانال البندقية ومشاريع الفن المعاصر التي ترعاها الدائرة الفاتيكانية المذكورة. توقف لون الرابع عشر بعدها عند تجربة الجناح الذي أقيم في سجن النساء بجزيرة جوديكا في البندقية، والذي زاره البابا فرانسيس، مشيرا إلى أن الهدف لم يكن مجرد إدخال الفن إلى السجن، بل إتاحة المجال أمام واقع السجن بما يحمله من جوانب غالبا ما يجري تجاهلها، لكي يعلم الفن والمجتمع شيئا عن الإنسان. وقال البابا إن الإنسان يبقى أكبر من هشاشته وأخطائه، مؤكدا أن كرامته نابعة من مجرد وجوده وأن غايته تتجاوز حدود هذه الحياة. بعدها توقف الحبر الأعظم عند الشعار الذي حمله جناح الفاتيكان في بيانال البندقية هذا العام، والمستوحى من القديسة هيلدغارد من بينيغن، ومفاده أن الأذن هي عين الروح. وقال إن الفن يشبه هوائيا يلتقط الأسئلة الكبرى التي تسكن قلب الإنسان، سواء ظهرت في صورة صرخة أو همسة، ثم يحولها إلى شيء يمكن سماعه ورؤيته ومشاركته. هذا ثم شدد لون الرابع عشر على أن الكنيسة لم تنظر يوما إلى الفن باعتباره عنصرا ثانويا أو ترفا، إذا ترى فيه مساحة أساسية للإصغاء إلى تطلعات الإنسان وجراحه وإلى بحثه عن الجمال والعدالة والسلام والمعنى. لم يخلو خطاب البابا من الحديث عن العصر الرقمي، فقال إن محركات البحث قادرة على تقديم آلاف الإجابات خلال ثوان، لكنها في الغالب تعيد إنتاج ما هو موجود أصلاً، وتميل إلى تقديم ما يرغب المستخدم في العثور عليه. ورأى أن الخطر في عصر التقنية والاستهلاك لم يعد يقتصر على الرقابة أو فرض الصمت، بل أصبح يتمثل أيضا في التسطيح وفي ضجيج يجعل الإصغاء الحقيقي أكثر صعوبة. ووصف لون الرابع عشر الفن بأنه نوع آخر من محركات البحث، لكنه لا يعمل من خلال جمع المعلومات وتصنيفها، بل من خلال طرح الأسئلة والتعمق فيما وراء الواقع بحثا عن الروابط التي تجمعها. وأضاف أن الفن عندما يقاوم التسطيح ويدفع الإنسان إلى التمهل والتأمل أمام ما لا يمكن استهلاكه سريعا، يصبح وسيلة لتجديد الثقافة والروح. بعدها ذكر البابا بكلمات لسلفه البابا القديس بولس السادس، الذي قال إن الكنيسة تحتاج إلى الفنانين وإلى تعاونهم، لأنهم قادرون على تحويل العالم الروحي وغير المرئي إلى أشكال يمكن للإنسان فهمها والتفاعل معها. وقال لاون الرابع عشر إن هذه الحاجة تزداد أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث بات من الضروري التمييز بين الفن الذي يصنعه الإنسان وما تنتجه الآلات. واعتبر أن الفارق بينهما لا يقتصر على الجانب الجمالي، بل يمتد إلى مستوى أعمق يتعلق بطبيعة العمل الفني نفسه، مشيرا إلى أن الخوارزميات تفتقر إلى شرارة الإنسان. في ختام كلمته شاء لاون الرابع عشر أن يعبر عن رغبة الكنيسة في تجديد شراكتها مع الفنانين والمؤسسات الثقافية بهدف حماية الإنسان وتعزيز الثقافة والفن، بوصفهما مجالين أساسيين للحفاظ على الكرامة الإنسانية. كما وجه البابا رسالة إلى الفنانين والقيمين على المعارض، مؤكدا لهم أن الكنيسة تنظر إليهم بتقدير وامتنان ورجاء، وأنها تريد أن تسير معهم من أجل حماية الإنسانية الرائعة التي اؤتمن عليها المجتمع. هذا ثم منح البابا الحاضرين فيض بركاته الرسولية.
2: مليون طفل وخمسون مليون صلاة، السلام عليك يا مريم، ونداء واحد يرتفع من مختلف أنحاء العالم طلبا للسلام. بهذه الصورة الجامعة التأم البابا لاون الرابع عشر مساء الخميس الأول من تشرين الأول أكتوبر مع مئات الأطفال عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان لتلاوة المسبحة الوردية على نية السلام.

0: آخر كلمة قال فيها: أنا سعيد حقا بوجودي معكم، وأنتم أيها الأولاد أخبروني، هل أنتم فرحون بمجيئكم؟ هذا يسعدني، ولا سيما أننا اجتمعنا هذا المساء لنكون معا بقرب الشخصين اللذين يحبّاننا أكثر من أي أحد آخر. من هما؟ إنهما الرب يسوع وأمه مريم، اللذان لا يتركاننا أبدا وحدنا، وهما دائما قريبان منا، ونحن أيضا نحبهما، أليس كذلك؟ هل نريد أن نقول لهما ذلك؟ لنحاول معا، رددوا معي: أحبك يا يسوع، أحبك يا مريم. نعم، نحن نحبكما يا يسوع ويا مريم، ونطلب منكما هذا المساء عطية مميزة: السلام لجميع أطفال العالم، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تشهد الحروب في أماكن كثيرة من العالم. تبع الحبر الأعظم يقول: وسنفعل ذلك من خلال صلاة مسبحة الوردية، وهي صلاة بسيطة يستطيع الجميع تلاوتها. لقد قمنا بلفتة تقديم الأزهار، وهي علامة على المحبة، وبعد قليل سنضيء الشموع ونتأمل في بعض اللحظات المهمة من حياة يسوع، تلك التي حمل فيها النور والسلام إلى العديد من الأشخاص، عندما اعتمد في نهر الأردن، وعندما حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، وعندما أعلن ملكوته، وعندما أظهر مجده على جبل طابور، وعندما ترك لنا سر الإفخارستية في العلية خلال العشاء الأخير. إنها لحظات منحنا فيها عطايا رائعة لا ينبغي لنا أن ننساها، ولذلك نريد أن نقول له شكرا. ولنقم بهذه اللفتة معا أيضا مرة أخرى لنقول له جميعا: شكرا لك يا يسوع. ولنطلب منه بثقة ونحن متحدون: أعطنا السلام. أضاف الأب الأقدس يقول: وأريد أن أقول لكم أمرا أخيرا، لسنا وحدنا الليلة ولا خلال هذه الأيام في الصلاة، ففي جميع أنحاء العالم يصلي معنا مليون طفل. مليون طفل، فكروا في ذلك، 50 مليون صلاة السلام عليك يا مريم ترتفع إلى السماء من مختلف أنحاء العالم وبجميع لغاته طالبة السلام، وهي تتحد معا وكأنها مسبحة وردية واحدة وكبيرة لتعانق جميع القارات والأعراق والأمم على كوكبنا وتجمعها ببعضها. وخلص البابا لاوون 14 إلى القول: وهكذا أيها الأطفال الأعزاء، نصلي اليوم مع جميع هؤلاء الأصدقاء، ومن خلال صلاتنا نلتزم أيضا بأن نكون صالحين وأن نحسن التصرف في البيت وفي المدرسة وفي التعليم المسيحي ومع والدينا ومع الجميع، حتى عندما نلعب أو نمارس الرياضة، لأنه يجب على الصلاة أن تقترن دائما بالأعمال الصالحة وبلفتات المحبة. وهكذا ينمو السلام. شكرا لكم جميعا مرة أخرى على حضوركم، والآن لنصلي معا.
1: لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس الرابطة الدولية المحبة السياسية، عقد في روما من 28 حتى 30 من أيلول سبتمبر مؤتمر بعنوان الأديان والدبلوماسية. وفي اليوم الختامي للمؤتمر أكد عميد الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان الكاردينال جورج كوفاكاد في كلمة قرأها وكيل الدائرة الأب بولين بتايرو كوبويا، أكد على أن بناء الجسور والروابط حيثما تسود الشروخ والنزاعات هو الإسهام الأساسي الذي يمكن للأديان أن تقدمه للنشاط الدبلوماسي. وتحدث عميد الدائرة عن البعد الديني للدبلوماسية كوسيلة للربط توصل بين ضفاف كان لها أن تظل منفصلة حسب ما جاء في كلمته. ووصف الكاردينال كوفاكاد هذا البعد بضرورة أساسية اليوم بالنسبة للتعاون الدولي، وتابع أن هذا البعد له دعوة علائقية لا تقتصر على العلاقات بين الدول، لأنه يشكل انفتاحا على اللقاء بين الأشخاص وبين الثقافات والأديان المختلفة. ومن بين ما أشار إليه عميد الدائرة أن ما يميز مثل هذا الشكل من الدبلوماسية هو جانبه العملياتي، والذي لا يتمثل في إجراءات تفرض أو في قوة عسكرية أو في أراض يجب حمايتها حسب ما ذكر، بل في قوة ناعمة بإمكانها توجيه التصرفات بدون إجبار. كما وتتميز هذه الدبلوماسية من جهة أخرى باتساع أفاقها الثقافية، لكونها دبلوماسية غير منحازة ولا تأخذ جانب كتلة جيوسياسية بعينها، بل تركز على ارتداد القلوب. توقف الكاردينال جورج كوفاكاد بعد ذلك في مداخلته التي قرئت في آخر أيام المؤتمر، عندما وصفها بالعلاقة الدائرية بين البعد الديني للدبلوماسية والحوار بين الأديان.

0: يان، وتحدث هنا عن دعم متبادل، حيث توفر الدبلوماسية فسحة مؤسساتية ورسمية لا يمكن للحوار في حد ذاته أن يضمنها دائما، بينما يقدم الحوار بين الأديان من جانبه للدبلوماسية أدوات لا تتوفر لدى الدبلوماسية بين الدول. وشدد عميد الدائرة بالتالي على ضرورة تأسيس حوار يلمس القناعات الأكثر عمقا بدون توفيقية تلغي الاختلافات. هذا وأراد الكاردينال التذكير بالميزات الثلاث للدبلوماسية البابوية التي تحدث عنها البابا لون الرابع عشر في كلمته خلال لقائه الأخير مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أي السلام والعدل والحق. كما وذكر عميد الدائرة بأن قداسة البابا قد خصص فصلاً كاملاً من رسالته العامة الإنسانية الرائعة للدبلوماسية وتعددية الأطراف، وذلك في سياق الحديث عن ضرورة تأسيس حضارة محبة. وذكر الكاردينال أيضاً بكلمة البابا بولس السادس الشهيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1965 حين قال: لا للحرب بعد أبداً. كما وذكر بكلمة البابا يوحنا بولس الثاني خلال اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام في أسيزي سنة 1986، وذلك للتأكيد على استمرارية الدبلوماسية الحبرية في عملها لصالح السلام والحوار بين الأديان. وأضاف الكاردينال أن هذه الاستمرارية قد أبرزتها في السنوات الأخيرة الرسالتان العامتان فراتيلي توتي للبابا فرانسيس والإنسانية الرائعة للبابا لون الرابع عشر.
1: العناية بالإنسانية، هذه هي المسألة الأساسية. هذا ما شدد عليه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان خلال مشاركته في يوم دراسي حول الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتيس والذكاء الاصطناعي الذي عقد في الجامعة الحبرية كومياس في مدريد بإسبانيا. وقال الكاردينال: منذ بداية تدعونا الرسالة العامة إلى التأمل في الإنسانية بوصفها رائعة، ويتفعل ذلك رغم اعتراف النص بقدرتنا على ارتكاب الشر وأبرازه جراح إنسانيتنا، هذه التي لا تزال تسقط في انحرافات يستحيل تبريرها، وقد تبلغ مستويات من اللامبالاة والسخرية والقسوة لا تكف عن إدهاشنا، وعلى الرغم من كل ذلك فإنها توصف بأنها رائعة. وأشار الكاردينال فرنانديز إلى أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد منحت دفعا جديدا لأشكال من التيارات ما بعد الإنسانية التي تطرح حتى إمكانية استبدال البشرية. وأضاف أن الأجهزة والموارد التكنولوجية تمنح الفرد فرحا أوليا، لكن سرعان ما يعود الفراغ مصحوبا بالشعور بأن شيئا ما ينقصه، وفي مواجهة هذه الطروحات العابرة للإنسانية أو ما بعد الإنسانية، قال الكاردينال فرنانديز إن الرسالة العامة الإنسانية الرائعة تقدم بعض الأمثلة التاريخية، وهي أحداث تجعلنا نشعر بالفخر لكوننا بشرا، لأنها تظهر أن هذه البشرية البائسة رغم كل شيء هي قادرة على أن تتفاعل وأن تكشف في بعض المناسبات عن وجهها الرائع حقا، من خلال عنايتها بكرامة الأشخاص وسعيها إلى الخير العام وحمايتها للضعفاء وتعزيز مكانتهم. وفي مواجهة ما تنطوي عليه الإنسانية من جوانب خيرة ولحظات مظلمة، وكذلك أمام قيمة الإسهامات الكبرى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة، شدد الكاردينال فرنانديز على أنه ينبغي لنا أن نتقدم نحو آفاق من التكاملية لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى إنكار قيمة الإنسان التي تسبق أي تكنولوجيا، حيث ينسجم كل شيء في خدمة الكرامة والخير العام والنمو المتكامل والأخوة. وأضاف عميد دائرة عقيدة الإيمان أن الرسالة العامة مانيفيك مانيتاس هي في حد ذاتها جهد كبير تبذله الكنيسة للحوار مع المجتمع والثقافة، لكنها في كل الأحوال نص مسيحي يستمد إلهامه من يسوع المسيح وإنجيله. كما سلط الضوء على موضوع النعمة التي تشكل إمكانية الارتقاء بنا إلى ما لا يقل عن الصداقة مع الله على الرغم من المسافة اللامتناهية التي تفصلنا عنه. وفي كلمته قدم الكاردينال فرنانديز مفتاحا آخر في البنية المفاهيمية للرسالة العامة، ألا وهو مسألة السلطة، مشيرا إلى أن هناك قطاعات من السكان تتمتع بإمكانية أكبر للوصول إلى التطورات تكتسب قدرة هائلة. وهنا يبرز السؤال: من يستطيع أن يضع حدودا لهذه السلطة؟
2: ولفت أن أحد أبرز الأضافات الجديدة في الرسالة ماينيفيكا ومانيتيس هي الدعوة إلى تجاوز نظرية الحرب العادلة وحصر الدفاع المشروع في أضيق معانيه، أي عدم توسيعه ليشمل المفهوم الواسع والمفتوح أكثر من اللازم لما يسمى الحروب الوقائية التي تكون مليئة بالأضرار الجانبية. واختتم الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان مداخلته بالاستشهاد بوثيقة اللجنة اللاهوتية الدولية كوفاليس ومانيتاس، ولا سيما بما جاء فيها حول التطور التكنولوجي المتواصل الذي لا يمكن إيقافه والذي يصب بصورة خاصة في مصلحة الذين يملكون أصلا قدرا كبيرا من السلطة، وما يشكل تحديا يدعونا إلى توجيه أنظارنا نحو الفقراء والأشخاص الأشد عوزا.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.